اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الله الله عليكم، شكرا شكرا. الله يجيبكم الله يجيبكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء الخميس الونيس عليكم أعزائي المستمعين، وسعد الله مساكم إن شاء الله بكل خير وبرك من يستمع علينا، وإن شاء الله مستمرين معكم من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبلوا مني كل الود والتحية، أنا جواها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر العيسى.

عساك القوة منفذة على هذا الدخول الجميل بصوت الفنانة أميمة طالب في ولا تحزن. بالمناسبة الفنانة أميمة طالب تعيش فترة من النشاط الفني اللافت بين حضورها على المسارح العالمية واستعدادها أيضا لعمل غنائي جديد، فبعد تألقها مؤخرا في أسبوع الأزياء الراقية في باريس لخريف وشتاء 2026 حيث قدمت أغنية دليدة الشهيرة حلوة يا بلدي خلال عرض المصمم الفرنسي ستيفيا رولاند بمشاركة المايسترو هاني فرحات. تستعد الآن أميمة لخطوة جديدة في مسيرتها، وكشف الملحن ياسر بوعلي عن تعاون مرتقب يجمع بأميمة طالب في ألبوم جديد، ونشر مقطع تشويقي لها من داخل الاستديو.

إذا أعزائي نذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا، وأيضا إرسال تغريداتكم وطلباتكم خصوصا لجلساتنا الحصرية وإرسال منشن عبر حسابنا في إكس على @صوت الخليج FM.

تحية لكل من جالس يتابعنا عبر برنامج الواتساب ورسل لنا. إن شاء الله بقدر الإمكان حاول اليوم نلبي كل طلباتكم، وإذا ما قدرنا نلحق عليها راح إن شاء الله تنتقل للساعة القادمة من السادسة حتى السابعة في فقرة أغانيكم. شو ودك تحط لنا منفذنا؟ قبل نبلش فيها راح طبعا ننتقل للواتساب، وهذه المشاركة من عبير، تحية لك يا عبير، وتطلب لي الكاظم الساهر على ذوقنا، واخترنا لك هذا الطلب الجميل.

يستعد الفنان كاظم الساهر لطرح أحدث أغنياته بعنوان أحباب. طبعا اليوم الخميس إن شاء الله عبر مختلف منصات السوشيال ميديا. وكان الساهر طبعا قد شوق جمهوره الأغنية خلال الأيام الماضية يوم نشر مقطع قصير يبدأ بكلمة أحباب، لا مو أحباب، قبل أن يعلن رسميا عن موعد طرحه. طبعا أغنية أحباب ضمن سلسلة من الأعمال الجديدة اللي راح يطرحها كاظم الساهر تمهيدا لألبومه المقبل، بعد ما طرح مؤخرا أغنية إلا أجيبك باللهجة العراقية، وكذلك أغنية متى باللغة العربية الفصحى. ويواصل كاظم نشاطه الفني خلال هذه الفترة وسط ترقب الجمهور للأغنية الجديدة والألبوم المنتظر.

ننتقل لعيسى صديق البرنامج، كل التحية لك يا عيسى، وشكرا على الكلام الطيب اللي أرسلته على الواتساب. ويطلب لي سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله رويشد خذيت الروح، ويهديها لشباب المجلس.

حقيقة أبدعت أصالة في هذا اللون العراقي، وأنا أسمع كمية الحزن في الأغنية طرت في بالي أحد البرامج اللي عرضت مؤخرا حول الفن العراقي. كانت هناك حلقة كاملة تتحدث عن جذور الحزن في الغناء العراقي، واللافت أن هذا الحزن والشجن العراقي ليس ظاهرة حديثة، بل له جذور قديمة تمتد من يعني إلى حضارات بلاد الرافدين. يعني منذ آلاف السنين عرفت طقوس الحزن والرثاء المرتبطة بأسطورة تموز. كانت تقام مراسم الجماعية للبكاء والندب، ومع مرور الزمن لم يكن الحزن في الغناء العربي مجرد أسلوب فني، بل أصبح مرتبط أيضا بتاريخ المكان نفسه، يعني بما شهد العراق من فيضانات وأوبئة وحروب وتحولات اجتماعية وسياسية كبيرة. فطبيعة جنوب العراق أيضا دخلت في تشكيل هذا الصوت، فالقصب المنتشر في منطقة الأهوار أيضا تحول إلى آلة موسيقية، وصوت الهواء الخارج منه يشبه كذلك الأنين، وكأن الحزن في الموسيقى العراقية لم يولد من الأغنية وحدها، بل أيضا من الأرض والتاريخ والإنسان اللي أعطى هذا الفن في البصمة العراقية. ننتقل لمشاركة جديدة من عبادي. كل التحية لك يا عبادي. يطلب لي الفنان الراحل أبو بكر سالم طريق الهدى نستمع.

طبعا من الطرق اللي تم التغني فيها والتغزل فيها، وأيضا طبعا طريق الهدى موقع في الطائف، ويعتبر ويتميز بكونه تحفة هندسية فريدة يبلغ طوله الإجمالي تقريبا نحو 87 كيلومتر ما شاء الله، ويشتهر أيضا بمسارات متعرجة المنحدرة بين الجبال الشاهقة، وأيضا إطلالات الساحرة على تهامة، وإضافة إلى اعتدال جوه صيفا وقربه من المعالم السياحية في المنطقة.

في مشاركة من صديق البرنامج علي وجداد يطلب لي الفنان الراحل فيصل علوي على ذوقنا، لكن في نفس الوقت أيضا صديق البرنامج من سلطنة عمار بدر البلوشي كل التحية لك يطلب فيصل علوي أيضا لكن غنية يا بوي أنا يا بوي. إذن إيش رأيك يا علي نستمع لي دور

0: ننتقل إلى عمر العريمي، و يقول أبي أسمع أغنية بنت النور بصوت أي فنان، فاخترنا لك الكوبليه الجميل بصوت الفنان سعد الفهد بنت النور.
1: صوت الخليج. الصوت

صوتها الأغنية إحساسها مختلف جدا لو مهما غناها أي فنان. يعطيك العافية يا عمر العريمي على هذا الاختيار الجميل. وننتقل لمشاركة من خالد، كل التحية لك يا خالد، ويطلب لي الفنان سالم بن مغيثة.

من يوم عانق المغرب سدول الظلام وانا تحرى طيوفك قبل توقيتها. سدول الظلام يعني لغير الخليجيين هو تعبير عربي فصيح يعني انتشار ظلمة الليل وكأن ستار يسدل على المكان. كلمة سدول تعني الأستار أو الأغطية، لذلك يقال أرخى الليل سدولة، أي حل الليل وانتشرت ظلمته. خذيت مني رضا الداله وحلو المنام. ننتقل لمحمد واختيار جديد للفنان سيف نبيل، ما مرتاح نستمع.

يستعد الفنان سيف نبيل لإحياء أول حفل جماهيري له في مدينة حلب، راح يكون إن شاء الله في مساء الثلاثاء في 1 سبتمبر 2026 على مسرح الصالة الرئيسية في فندق شهبة حلب. ومن المنتظر أن يقدم أكيد سيف نبيل خلال حفل مجموعة من أبرز الأغاني اللي حققت شهرة واسعة في مسيرته. والإعلان جاء عن الحفل تحت شعار The Star، وعبارة لأول مرة في حلب، في إشارة إلى أول ظهور جماهيري للفنان داخل المدينة. كل التوفيق للفنان المميز سيف نبيل. اليوم الطلبات فيها نقلات غريبة، شوي طربي شوي حديث. اليوم حاليا في طلب من أبو خالد، كل التحية لك يا أبو خالد، ويطلب لي الفنان علي عبد الكريم.

من الأغاني الرائعة اللي أبدع فيها حقيقة الفنان علي عبد الكريم، خصوصا أن أيضا هذه الأغنية سجلت ضمن مجموعة الأغاني التراثية والجلسات الخاصة في لصالح إذاعة صوت الخليج، وهي من كلمات الشاعر عبد الله الأسمري وألحان مدير إذاعة صوت الخليج شخصيا محمد المرزوقي. إذن أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعت معكم ومع طلباتكم المميزة اليوم، ونختمها بآخر طلب من نوال. كل التحية لك يا نوال، وتطلب لي الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر في عيون البشر، وتهديها لكل مستمعي إذاعة صوت الخليج. إلى أن نلقاكم غدا في نفس التوقيت، تقبلوا مني كل الود. كانت معاكم أنا جواهر برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق عمر العيسى. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.